لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: فردت حاضرا كان كو خولا غونوت يا نبي صلى الله عليه وسلم نعم وفمرو تخطبها اليوم الى ابيها ثم تنتظر حتى تندج لكن للبيت يرعى من للبيت يرعى شؤونه ومن للبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمهن وهل جاءت خولة لتورد زوجا عاجلا نعم لن يتم قبل سنتين أو ثلاثا بل جاءت في حاضر الوقت بإثنتان إحداهن بكرا وهي عائشة بنت أبي بكر والآخر سيبة أي والأخرى سيبة وهي سودة بنت زع وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبتهما معا نعم سيدة خولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بموفي عائشة بمارل ولكو وفيدم وفيدن كان أتشمو سوفيتا ميتو وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم تو يهو مويم ويهو تنو مهندي يامو مهبا ماكو هندي أرينا سيتو وموني وهيوتي ويوتيتي ايقوليهو إتمو أما سارة مادو سارة النبي جدو ماري هاجي دبو مؤينة تندي ebi ko ya nabi sallallahu alaihi wasallam bo do mari haaje debbo murabbata be mu wonanta be dada sayyida khawla viatamo tanu sayyida aisha hande amma mu wonanta sare do hande elara sauda bint zama elara sauda bint zama annabi sallallahu alaihi wasallam dungani khawla wayaha umunya bebe didofu umunya aisha seto mauni heuti annabi jobanga dum e umunya sauda bo warta sare annabi sallallahu alaihi wasallam jonta wara rabbabi ko wara joda dada sare famarrat awwalan bi baiti abi bakrin thumma ja'at bi baiti zama fadakhalat ala ibnatihi sauda taqulu madha adkhala allahu alayki min alkhair wal baraka ya sauda fasalat sauda wa hiya la tadri muradaha wa madha ya khawla قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط من عجب والدهشة ثم قالت في صوت مرتجف وددت أدخلي على أبي فاذكري له ذلك فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج فحيته بتحية الجاهلية ثم قالت إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة فصاح الشيخ كفء كريم فماذا تقول صاحبته فأجابت خولة تحب ذلك نعم باوند النبي صلى الله عليه وسلم دونغاني سودة دونغاني خولة أمويا ببيدي لفو خولة أرتي نسي ساري أبو بكر ويامي عائشة وتناني النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي وقت ما جمدو ورماري دو بجيغو بنجل پماري لبنجل دو بجيغو وسالي ودلي حاساري سودة بو حاساري زعما بابا سودة ونسي دو سودة وفياتمو سودة أيكو الله wadi khairuji be barkaji ha doma sauda bu anda ko no fata yamata moyo edume jon khairuji be barkaji alla wadi do am do ya khawla khawla viata mo annabi sallallahu alaihi wasallama neliam miwara mimunya na moma sauda jodi siriu seyo be kaye fifu tawimo o pulde bo ona yejo o armala gori ko mani o sudditi nenenta annabi jo modon note khadija hautay be mako der daraja be teddungal be dume pat de kanko wona annabi jo munya ta hate amo be na yewu mako do na ngarol na der kaku na jawdi sayyida khadija bo wakati annabi sallallahu alaihi wasallam ati adum dum pat dum don ngarol don lenyol don jawdi don der kaku do lutti se o viata khawla to ayidi kanen kanastu baba am ayecha baba am anana ko vi khawla nasti ha baba sauda ndotijo do no habi hijju lalu wodo der jahiliya wakati mando sayida khawlande nasido mako hofni mo be kofngol jahiliya na kofngol islam holien badi ya wakati mando wodo der jahiliya kanko baba sauda nendenta khawla viata mo muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib leni amado bingel ma sauda mi wara mi munya na mo sauda ndoti jose wokitan o vi kuf un karimun fakat o handani bingel amdo enoy binge noy so baajo mama e bo vi bi ko onono fa bi ko sauda o yami hawla ko sauda bo vi annabi sallallahu alaihi wasallam kuf un yottite ugo sauda e ko sauda vi hawla vi ata mo sauda do yidi fasalaha anta du'aha ilayhi falamma ja'at tilqaha qailan ay sauda za'amat hazihi anna muhammadan muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib arsala yakhtubuki wa huwa kufun karimun fatuhibbina an uzawijakahu qalat na'am wa huna ashara za'ama ibn qais ila khawla an tad'uwa ilayhi muhammadan فقام تدعوه للزواج وبنى صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة وعائشة هنا إذن بنت ست سنين نتيجة يا ماتمو اكو سوباجو ما ابو في سوباجو ما اكو سودة وفيتمو سودة دو يدي سوفيتا تو يونو مونين كام ووارا نسودة واريا بابا مون فاما اكو فيندا خولة دو يايا o viata muhammad ibn abdullah leni mo wara o muyama ebo o kufu o yottudo te ugoma o handudo te ugoma ayidi mi tena ma mona sauda vina mi yidi zama baba sauda leni yoni annabi sallallahu alaihi wasallam o teni mo sauda wana sidi be sauda ha makka wakati man aisha radiyallahu anha kanko bodonno bingel dubi jeego وفي رواية للوافدي عن مخرمة بنت ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشجع عن أبيه قال قدم السكران ابن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زعمة فتوفى عنها بمكة فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت أمري إليك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم مري رجلا من قومك يزوجك فأمرت حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد العامري ابن عمها أخو السكران زوجها فزوجها فكانت أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وفي رواية عن ابن أخي الزهري عن أبيه أنه تزوجها في شهر رمضان سنة 10 من النبوة هرواية فيربو وراني ان سودا بنت زامة ان عندي سودا ان تميلا رواية سو لنندر نتني بأراندين ودي بهجرة إلى الحبشة كان بيون دوغي دي بدينا بهم بجيتة بي النبي صلى الله عليه وسلم لما لمتي doggidi be be diina mudun diga leddi makka be nasi leddi men afrika kambe on feni doggudugo be diina hano kure may dilida no kure wonde fere de uraishi makka en heferbe makka billani be doggidi be diina mabbe be naati leddi men afrika be warti habasha ha leddi etiopia je en vieta dum jonta sauda binti zama odon der ton kanko be gori ko sakran eron der sahabo ila nabi sallallahu alaihi wasallam be ummiti leddi habasha go be do warta makka do don kadi de be warti makka do riwaya fere vi be don do lawol gon sakran maani ati sauda riwaya fere bo be warti di makka on sakran maani sauda sudditi de sauda sudditi annabi sallallahu alaihi wasallam lenani mo muuni mo kadi hate amo nendenta o viata kanko ka wodo yeli wono goles annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam umri mo vi moto o umra gorko hander himbe mako tena mo annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya fere wari naba mako teni mo annabi sallallahu alaihi wasallam ngam ba mako lataino jullo mo teni mo do dum derdi ko bi ba payo mako latido bo derdugo riko sakran kay monteni mo annabijo sallallahu alayhi wasallam riwaya fere warani en banni kanko on bo lati arande debbo mo annabijo sallallahu alayhi wasallam teibawo khadija radiyallahu anha riwaya fere bo wari annabi sallallahu alayhi wasallam teimu hale uru ramadan hander ha hitande sapore ko dina islama wari kanju woni hitare ragarere ha makka ba hitande warore ni annabi sallallahu alayhi wasallam hoti madina naam inshallah darsere men warande to jawmira hoddiri en laran sauda endo tokita do sauda bintu zama endo lara kongol mako no wadi bi annabi sallallahu alayhi wasallam en lari o mawdo na annabi sallallahu alayhi wasallam teimo o viata annabi sallallahu alayhi wasallam wallahi ma bi ala alazwaji min hirsin walakinni uhibbu an yab'athani allah yawm alqiyamati zawjan laka en laran kongol ha hadise se sayyida sauda bint zama o vi o huniri be inde jawmirawo o viata annabi sallallahu alayhi wasallam wala haje ko rewbe marani haje ha worbe amma ko o yelata kam o do yela yande dargal jawmirawo umminamo o debbo annabi sallallahu alayhi wasallam kanjum woni wadi o yidi wonugo les annabi sallallahu alayhi wasallam jawmirawo senido famnu en السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: للمؤمنين أمهات مرضيات
2: كنتم مع صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
3: مع دكتورة نفيسة عالي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم النبو هورينا تفسير القرآن الكريم حادف ترميدن صفوة التفاسير إن دنها تفسير القرآن الكريم إن دنها سورة البقرة إن دنها دو آية من رديدي إنه قس إجيت تبا إن دنها آيكا إن دولار جومرا سبحانه وتعالى ودنين نين أحكام إداجي ودنين حكموجي إداجي بيسر لي نوني ونرتي جومرا سبحانه وتعالى وين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.

0: إذاعة النور تقدم
1: يا بعض تنب فتل رمضان إنه لا رد من إمان برا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده
0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.